عرفنا انك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رسالة امس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا انك ما طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 29-39، دبي 29-39، الشارجة 28-39، عجمان 28-39، أم القيوين 28-39، رأس الخيمة 25-39، وأخيرا الفجيرة 30-34.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملا.

lobby. من أبو ظبي دار الظبي. تسمعون على التردد 95.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شا

0: ومني شي ما ينوصف ينحس جمال اليوم وصالة أمس حلاها غير هي إمارات الخير
1: فخورين بالإمارات.

تبدا تتغير مودك مودك مودك. اسمع امارات اف ام واستمتع. امارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على ابو ظبي FM.

0: اي مراكز
1: نحن وياكم، وكل لحظة بتكون الأجمل.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

أكيد في لحظات جميلة بحياتنا، ونحن لحظاتنا الجميلة بوجودكم ويانا على إمارات FM. بس اسمعنا وعيش اللحظة.

0: مرات الام
1: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع
2: وانا يعني
1: ولكن

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

برامجها مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة وفيها الترفيه والوناسة. خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

موجاتنا في كل مكان. بوظبي 95.8 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

عرفنا انك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رسالة امس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا انك ما طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

من الإمارات، من هنا تبدأ الحكاية. إنجازات تصنع وأفكار تتحول إلى واقع. في كل حلقة نكتشف جانبا جديدا من حكاية وطن ومساحة من ميادين النجاح. من الإمارات نروي القصة. ماذا لو لم يكن المستقبل موعدا ننتظره؟ ماذا لو كان المستقبل شابا يجلس الآن على مقعد دراسي، أو يقف أمام فكرة لم تكتمل بعد، أو مشروعا لفتاة شابة لا تعرف إلى أين يمكن أن يصل؟ وماذا لو أن السؤال لم يعد كيف نعد الشباب للمستقبل، وإنما كيف نمنح الشباب فرصة للمشاركة في صناعة ذلك المستقبل؟ من هذا السؤال تبدأ الحكاية، حكاية دولة لم تنظر إلى شبابها باعتبارهم جيلا سيأتي دوره غدا، بل باعتبارهم جزءا من الحاضر وشريكا في صناعة الغد. لكن متى بدأت الإمارات تنظر إلى تمكين الشباب باعتبارهم مشروعا وطنيا متكاملا؟ ولماذا لم تكتف دولة الإمارات بمنح الشباب الفرص، بل ذهبت أبعد من ذلك؟ إلى أين؟ إلى المكان الذي تصنع فيه القرارات. في عام 2016 اتخذت دولة الإمارات خطوة لافتة. اعتمد مجلس الوزراء آنذاك إنشاء مجلس الإمارات للشباب ليكون ممثلا لتطلعات الشباب وقضاياهم، ويضم نخبة من الشباب والشابات للمساهمة في تقديم المشورة للحكومة في قضايا الشباب. لم تكن الفكرة مجرد إنشاء مجلس جديد، بل كانت فكرة مفادها أن يكون للشباب صوت، وأن يصل هذا الصوت إلى الحكومة ومتخذي القرار. تزامناً مع ذلك بدأت تتشكل المجالس الشبابية المحلية في الإمارات لتصبح قنوات مباشرة للتواصل مع الشباب والاستماع إلى أفكارهم واقتراحاتهم وتعزيز مشاركتهم في صناعة المستقبل. في نوفمبر من العام نفسه أعلنت استكمال منظومة المجالس المحلية في جميع إمارات الدولة، أي أن الفكرة لم تعد مجلساً يتحدث عن الشباب، بل أصبحت مجالس يتحدث من خلالها الشباب. وهنا ربما تكمن واحدة من أهم الأفكار في التجربة الإماراتية. التمكين الحقيقي لا يبدأ عندما نقول للشباب تحدثوا، وإنما حينما نقول لهم نحن نستمع إليكم. ولكن هل يكفي أن نستمع إلى الشباب؟ بالطبع لا، لأن الفكرة مهما كانت جميلة تحتاج إلى طريق كي تصل، وتحتاج إلى منظومة تحول الاستماع إلى عمل. لهذا في عام 2018 اعتمد مجلس الوزراء إنشاء المؤسسة الاتحادية للشباب لتتولى التنسيق مع مجالس الشباب المحلية، ووضع أجندة للأنشطة والفعاليات الشبابية ودعم المبادرات المتعلقة بهم، وإنشاء وإدارة المراكز والأندية الشبابية وتعزيز روح القيادة لدى الشباب. منصة بعد منصة، ومبادرة بعد أخرى، ومساحات تتسع، بيئات لا تكتفي بتشجيع الشباب وإنما تمنحهم أدوات الحركة ومساحات للإبداع وبرامج للتدريب والتطوير. هنا يتغير مفهوم التمكين.

التمكين ليس مجرد خدمة تقدم للشباب، هي قدرة تبنى وثقة تمنح ومسؤولية تحمل وفرصة تتاح. لكن ماذا عن الحياة نفسها؟ الشاب لا يعيش داخل قاعة تدريب فقط، فهو يدرس، يعمل، يفكر في مستقبله ويبني أسرة مستقبلية ويبحث عن مكانه في المجتمع. لهذا جاءت الاستراتيجية الوطنية للشباب بمنظور أوسع، رحلة تمتد بين سن 15 و35، تقوم على 5 تحولات رئيسية: التعليم والعمل واتباع نمط حياة صحي وآمن والبدء في تكوين أسرة، ثم المواطنة والعمل الوطني. 5 انتقالات، لكن خلفها سؤال واحد: كيف نساعد الشاب على الانتقال من مرحلة إلى أخرى وهو أكثر معرفة، أكثر جاهزية، وأكثر قدرة، وأكثر رغبة في المشاركة؟ إذا بقي الشباب خارج غرفة القرار، من هنا جاءت فكرة أخرى في عام 2019. في يونيو من ذلك العام أصدر مجلس الوزراء قراراً بإلزامية إشراك أعضاء من فئة الشباب الإماراتي في مجالس إدارات الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية، على ألا يقل العدد عن عضو واحد، وألا يتجاوز عمر العضو الشاب 30 عاماً. لم يعد الشباب يتحدثون فقط عن القرارات، أصبح بعضهم يجلس داخل المؤسسات التي تصنعها. في فبراير عام 2020 اعتمد مجلس الوزراء اختيار 33 شاباً من المتقدمين لعضوية مجالس إدارات الجهات الاتحادية. 33 شاباً دخلوا مساحة المسؤولية، وأصبح مطلوباً منهم أن يكونوا جزءاً من تطوير حلول لملفات وقضايا وطنية. كانت العضوية تمتد من 2 إلى 3 سنوات مع تدريب مكثف على العمل الحكومي. وهنا يتغير معنى كلمة تمكين. فالتمكين ليس أن تعطي الشباب فرصة ليحضروا الاجتماعات، بل أن تعطيهم فرصة ليؤثروا في نتيجتها، أن يسمع ويسمع، أن يطرح السؤال، وأن يشارك كذلك في صناعة الإجابة. لربما يتساءل البعض: كيف تتحول الآراء المتفرقة إلى معرفة تساعد على اتخاذ القرار؟ وكيف يتم قياس احتياجات جيل يتغير بسرعة؟ هنا يأتي المسح الوطني للشباب. في إبريل عام 2022 أطلقت دولة الإمارات المسح الوطني للشباب بهدف قياس مستويات النضج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي، وجمع البيانات المتعلقة بهم في مختلف القطاعات، ووضعها أمام صناع القرار والباحثين والجهات المعنية. لماذا؟ لأن القرار الجيد يحتاج إلى معرفة، والمعرفة تحتاج إلى بيانات، والبيانات تجعل صوت الشباب أكثر من مجرد انطباع، تجعلها رقماً يمكن قراءته وقياسه، ومؤشراً قابلاً للمتابعة، ومعلومة يمكن بالتالي البناء عليها. وهنا ننتقل إلى نقطة أخرى: التمكين لا يقاس فقط بعدد المبادرات، بل أيضاً بالمواقع التي يصل إليها الشباب. تشير بيانات منشورة إلى أن أكثر من 600 شاب وشابة يشغلون مناصب قيادية في مختلف الجهات الحكومية الاتحادية. أكثر من 600، رقم يستحق التوقف. لكن السؤال ليس كم شاباً وصل، السؤال الأهم: كم منهم أصبح قادراً على أن يصنع فرقاً، وكم منهم سيصنع المسار الذي سيأتي من بعده الآخرون؟ من هنا تتسع الحكاية أكثر، لأن تجربة تمكين الشباب في دولة الإمارات لم تتوقف هنا، انتقلت أيضاً إلى الفضاء العربي. في عام 2017 أعلن تأسيس مركز الشباب العربي ليكون منصة إقليمية تساعد على تطوير قدرات الشباب ودعم الابتكار والإبداع في العالم العربي. لم يكن هذا المركز مجرد مساحة للقاء، بل أطلق مبادرات ومشاريع ينفذها الشباب ويتابع أثرها في دول مختلفة، منها هاكاثون الشباب العربي، وسوق مشاريع الشباب العربي، وبرنامج القيادات

0: الدبلوماسية العربية الشابة. أفكار مختلفة لكنها تلتقي عند هدف واحد، أن يتحول الشباب العربي من متلقٍ للفرص إلى صانع للفرص. في عام 2017 أطلقت كذلك مبادرة مليون مبرمج عربي بهدف تدريب مليون شاب عربي على البرمجة وتقنياتها. لم تكن الفكرة أن يتعلم الشباب لغة البرمجة فقط، بل أن يمتلكوا أدوات تجعلهم قادرين على تغيير علاقتهم بالعمل وبالسوق وبالمستقبل. لا يكفي أن نخرج جيلا يحمل شهادة، نحتاج إلى جيل يحمل المهارات. وإذا كانت الأرض لا تكفي، فلماذا لا نذهب إلى السماء؟ في يوليو عام 2020 أطلق برنامج نوابغ الفضاء العرب ليحتضن ويرعى نخبة من المواهب والنوابغ العرب ويدربهم ويؤهلهم في علوم الفضاء وتقنياته. ثلاث مسارات رئيسة للخبراء والدراسات العليا والمواهب الشابة، لأن المعرفة تتحول إلى خبرة، والخبرة هي القادرة على صياغة المستقبل. هكذا من مجلس الشباب إلى مجالس الإدارات، ومن منصة الفرص إلى البرمجة وإلى الفضاء، تبدو الرسالة واحدة: لا تنتظر المستقبل، اصنع أدواتك للوصول إليه، لأن تمكين الشباب ليس مشروعا له نقطة نهاية، إنه مشروع يتغير. كلما تغيرت الحياة وكلما ظهرت مهارات جديدة وتحديات أخرى وفرص جديدة، لهذا جاءت الأجندة الوطنية للشباب 2031، لكن هذه المرة برؤية تمتد إلى ما هو أبعد. في مايو 2024 اعتمد مجلس الوزراء الأجندة الوطنية للشباب 2031، وفي يونيو من العام نفسه أطلقتها المؤسسة الاتحادية للشباب، لأن يكون الشباب الإماراتي نموذجاً بارزاً محلياً وعالمياً في الفكر والقيم والمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسؤولية الوطنية كذلك. تقوم الأجندة على خمسة توجهات: أن يكون الشاب محركاً وداعماً رئيسياً للنمو الاقتصادي، أن يساهم بفعالية في المجتمع متمسكاً بالقيم والمبادئ الإماراتية، أن يكون مؤثراً بإيجابية على الصعيد العالمي ويكون قدوة عالمية، وأن يواكب التطورات التكنولوجية ويتمكن من مهارات المستقبل، وأن يتمتع بأعلى مستويات الصحة وجودة الحياة. لكن الأجندة لا تكتفي بالتوجهات، لأن الطموح حين يتحول إلى استراتيجية يحتاج إلى مستهدفات، من بينها تأهيل ما لا يقل عن 100 شاب إماراتي لتمثيل الدولة في المنظمات والمحافل العالمية المرتبطة بالأولويات الوطنية، ومضاعفة عدد مشاريع الشباب في القطاعات الواعدة والمستقبلية، ومضاعفة عدد الشباب الإماراتيين الحاصلين على تأهيل أكاديمي ومهني يتناسب مع مهارات المستقبل واحتياجات سوق العمل. اللافت هنا أن الشباب لم يكونوا بعيدين عن صياغة هذه الأجندة، فبحسب المؤسسة الاتحادية للشباب شارك أكثر من 200 شاب وشابة في خلوة الشباب مع قيادات وصناع قرار وخبراء، وخرجت الخلوة ب233 فكرة و76 مبادرة أدرجت أبرزها وأكثرها فعالية ضمن مسارات الأجندة الوطنية للشباب 2031. هنا تعود الفكرة إلى بدايتها: لا نتحدث عن شباب تصنع لهم السياسات، بل عن شباب يشاركون في تشكيل السياسات. جاءت السنوات التالية لتفتح مساحات جديدة. في عام 2025 استمرت منظومة المجالس الشبابية وتوسعت المشاركة في المجالات المجتمعية والإنسانية، وفي عام 2026 ظهرت عناوين جديدة: الاقتصاد وريادة الأعمال والوعي المالي والجاهزية للمستقبل. من بين المبادرات التي شهدها العام مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال، إلى جانب برنامج المستشارين الماليين الشباب، ليصبح الحديث عن تمكين الشباب مرتبطاً أيضاً بقدرتهم على فهم الاقتصاد وإدارة المال وتأسيس المشاريع. ولكن ماذا عن الجاهزية الوطنية؟ هنا نتوقف مع عنوان محلي الطابع، غطاريف. برنامج أطلقته المؤسسة الاتحادية للشباب في 2026. هذا البرنامج يستهدف حديثي التخرج من الثانوية العامة ويجمع بين المعرفة الوطنية والمهارات المستقبلية والقيم التي تعزز الجاهزية للحياة الأسرية والأكاديمية والمهنية. في سبتمبر 2026 تبدأ المرحلة الأولى من البرنامج. لا يعود الاستعداد للمستقبل مجرد مادة دراسية، يصبح معرفة وتدريبا ومهارة وبناء شخصية. من اللافت أن هذه الرحلة كلها تكشف عن شيء واحد: تمكين الشباب في دولة الإمارات لم يبنى على مبادرة واحدة، بل على طبقات متراكمة للاستماع والمشاركة، للتدريب وصناعة القرار، وتمكين المهارات. بعد كل هذه السنوات والمبادرات، بتنا نعرف حقيقة ماذا يمكن للشباب الإمارات أن يفعلوا لأنفسهم ولمجتمعهم ولوطنهم وللعالم. ما نسميه اليوم تمكين الشباب سيقرأه التاريخ غدا باسم آخر مختلف، ليس مجرد تمكين، هي بداية مستقبل وصناعة مسبقة. من الإمارات، سلسلة وثائقية، إعداد وتقديم هيثم حمدان، إخراج خالد الشامسي.
1: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
2: حالة الطقس في إمارات الدولة.
3: أبوظبي 29-39، دبي 29-39، الشارجة 28-39، عجمان 28-39، أم القيوين 28-39، رأس الخيمة 25-39، وأخيرا الفجيرة 30-34.
4: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
5: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.
2: مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: تحول؟ هل تسمعني؟ بيرفكت؟ اوكي اوكي.
1: وقف الجمال.
0: برامج اغاني اول باول امارات اف ام.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر.
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا.
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
5: سعيد خفف شوي، والله كأنك تلاحق حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
6: ما عليك، أنا دايما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
5: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
7: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
5: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
7: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
5: بالضبط يا سعيد، خلك واعي واترك مسافة أمان.
8: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: ويانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: ويانا. كل يوم ويانا.
2: أخ منك أخ منك.
0: عندنا شي دي وكل مساء له حكاية،
1: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: ويانا مسانا أحلى
2: أخ منك
0: وانت ويانا.

إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على ابو ظبي FM.

0: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. فيتو اكس الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
2: فخورين بالإمارات.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
2: فخورين بالإمارات.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك مو طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

كملنا 30 وحبنا لكم ما يختلف عليه اثنين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أمل.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 29-39، دبي 29-39، الشارجة 28-39، عجمان 28-39، أم القيوين 28-39، رأس الخيمة 25-39، وأخيرا الفجيرة 30-34.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق الشروط.
1: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
2: أي موضوع؟
1: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
2: هيه تذكرت، أنا موافق.
1: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
2: من الآخر؟
1: من الآخر، آراء مختلفة
3: وموضوع واحد يجمعنا،
1: نسمعكم،
3: نناقشكم،
1: وانتم جزء من السالفة.
3: من الآخر،
1: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
3: لا تلف ولا تدور،
1: قولها من الآخر.
3: من الآخر.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
5: سعيد خفف شوي، والله كأنك تلاحق حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
6: ما عليك، أنا دائما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
5: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
7: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
5: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
7: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
5: بالضبط يا سعيد، خلك واعي واترك مسافة أمان.
8: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: ويانا
3: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
2: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
3: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
2: ويانا يوم ويانا
4: أخ منك
2: عدنا شي يدي، وكل مساء له حكاية
3: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
2: ويانا مسانا أحلى
4: أهو منك
2: وانت ويانا.
5: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل الدفع، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
6: فخورين بالإمارات.

وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

عاشوا عاشوا هدي عالصوت هدي وطي عالصوت هدي هدي عالصوت هدي هدي هدي يلا علي علي

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

أغاني، منوعات، برامج ومفاجآت، إمارات FM معاكم في كل الأوقات.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على ابو ظبي FM.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن، لتمنح منزلك دفئاً ورقياً يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك مو طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 29-39، دبي 29-39، الشارجة 28-39، عجمان 28-39، أم القيوين 28-39، رأس الخيمة 25-39، وأخيرا الفجيرة 30-34.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.

0: عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملا في الحياة.
1: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: ألو منصور، تتذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم
2: نناقشكم
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: ويانا
1: ويانا
0: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
0: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
1: كل يوم ويانا
2: أخ منك
1: عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية.
0: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
1: مسانا أحلى
2: أهمنك
1: وانت ويانا.

0: القيادة العامة لشرطة أبو ظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
5: سعيد خفف شوي، والله كأنك تراحك حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
6: ما عليك، أنا دايما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
5: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
6: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
5: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
6: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
5: بالضبط يا سعيد، خلك واعي واترك مسافة أمان.
7: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

النصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
2: فخورين بالإمارات.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع، ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها

0: شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك مو طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 29-39، دبي 29-39، الشارجة 28-39، عجمان 28-39، أم القيوين 28-39، رأس الخيمة 25-39، وأخيرا الفجيرة 30-34.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: اسمعي لب فضي
1: خلينا كلب الحين خلينا نشوف شو متعشى.

0: عيد النظر.
1: سرحتوا يا هالغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خليك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنيات.

0: تبقى بيوم طويل. يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
0: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
2: كل يوم
3: ريانة. أخ منك
1: عندنا شي جديد، وكل مساء له حكاية.
0: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
1: مسانا أحلى.
3: أخ منك
1: وانت ويانا.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
7: سعيد خفف شوي، والله كأنك تراحك حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
8: ما عليك، أنا دايما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
7: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
8: بو شفت كان بيصير شيء الحين.
7: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد، غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
8: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
7: بالضبط يا سعيد، خلك واعد واترك مسافة أمان.
9: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
10: فخورين بالإمارات.
11: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
10: فخورين بالإمارات.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على أبوظبي FM.

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: ضبطنا لك اللستة، يلا استمتع وعيش اللحظة مع إمارات FM.

لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

إمارات اف ام تجمع لك الفايدة والمتعة، والوقت عندنا ما له نهاية. خلي اختيارك ثابت واسمعنا تسمع وكأنك ترى.

0: رأس الخيمة 88.5
1: إمارات FM.
0: إمارات FM.
1: تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيك فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: يهمنا رضاك. خلنا دايم نكون معاك. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.
1: ينجلي ليلا وانا حبيت داج في صباح نهز غصن الياسميني، لن تشى صبح الغلا وارخى حجاجه يمحي هم من على صدره.

0: في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 29-39، دبي 29-39، الشارجة 28-39، عجمان 28-39، أم القيوين 28-39، رأس الخيمة 25-39، وأخيرا الفجيرة 30-34.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: прямо давайте.
1: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
2: أي موضوع؟
1: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
2: هيه تذكرت، أنا موافق.
1: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
2: من الآخر؟
1: من الآخر، آراء مختلفة
3: وموضوع واحد يجمعنا،
1: نسمعكم،
3: نناقشكم،
1: وانتم جزء من السالفة.
3: من الآخر،
1: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
3: لا تلف ولا تدور،
1: قولها من الآخر.
3: من الآخر.

دوم تدور على الجديد وتحب تكون مواكب للهيتس. عيلا ترتاد خلك مثبت على إمارات FM.

0: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق الشروط.
1: ويانا
2: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
2: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
1: كل يوم
3: منك
1: عدنا شي جديد، وكل مساء له حكاية.
2: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
1: مسانا أحلى
3: منك
1: وانت ويانا.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
5: سعيد خفف شوي، والله كأنك تراحك حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
6: ما عليك، أنا دايما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
5: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
7: شفت كان بيصير شيء الحين.
5: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
7: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
5: بالضبط يا سعيد، خلك واعي واترك مسافة أمان.
8: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

النصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية واسبوعية. تميز واسمعها إمارات FM للتميز، موجة عبر الأثير.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيك فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: نصيحة ديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
4: فخورين بالإمارات.
5: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
4: فخورين بالإمارات.

نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة، ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM، اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.

الإنسان عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاتكم.

عرفنا انك ما تاخرت، الشارع ازدحم فجاه ومع هذا تفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رساله امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعه الشمس. وعرفنا انك ما طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطه صرنا جزء منكم، وفي كل لحظه نحن وياكم. احلى صباح من الاثنين لين الجمعه، من 7 لين 9 مباشره على إمارات FM.

0: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيك فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
2: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
1: خليجي 27 على أبوظبي FM.

0: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع، ولكن مع إمارات FM تسمع كل شيء أروع.
1: خلك معانا على إمارات FM. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 29-39، دبي 29-39، الشارجة 28-39، عجمان 28-39، أم القيوين 28-39، رأس الخيمة 25-39، وأخيرا الفجيرة 30-34.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: الساعة الآن 3 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيج فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: ويانا من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
4: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
3: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
5: كل يوم
6: ويانا. أخ منك
4: عندنا شي جديد، وكل مساء له حكاية.
3: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
4: مسانا أحلى.
6: أه منك
4: وانت ويانا.
7: فخورين بالإمارات،
8: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
7: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
5: سعيد خفف شوي، والله كأنك تراحك حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
6: ما عليك، أنا دائما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
5: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
7: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
5: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
7: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
5: بالضبط يا سعيد، خلك واعد واترك مسافة أمان.
8: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق الشروط.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة. نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيج فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: إيه.
1: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيج فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم

برامج سوالف مسابقات والعاب اغاني معلومه حلوه خبر مني واكتشاف من هناك امارات FM جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعه.

0: الساعة الآن 14:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على

0: 2xlhome.com.
1: عرفنا انك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رسالة امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا انك مو طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.
2: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على ابو ظبي FM.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم
2: نناقشكم
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

البحر على البحر أو في البر أو في البر أو يمكن تكون في الجو نحن وياك وين ما تكون.

0: ريانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: ريانا كل يوم ريانا.
2: أخ منك
0: عندنا شي جديد، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لين 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى.
2: أخ منك
0: وانت ويانا.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 29-39، دبي 29-39، الشارجة 28-39، عجمان 28-39، أم القيوين 28-39، رأس الخيمة 25-39، وأخيرا الفجيرة 30-34.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
5: سعيد خفف شوي، والله كأنك تراحك حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
6: ما عليك، أنا دايما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
5: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
6: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
5: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
6: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
5: بالضبط يا سعيد، خلك واعي واترك مسافة أمان.
7: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: الأغاني الحصرية
1: ويلا نخلق سعادة
0: الجديدة
1: يا سيدة كل البنات الله عليك
0: الطربية والمشهورة
2: تضيق وامد النظر للسما فوق.
0: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

0: الساعة الآن 15:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيك فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: عرض السرداد النصف يعود في هومس أراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد.

0: من الأثاث إلى الديكور، أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق الشروط.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
2: فخورين بالإمارات.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
2: فخورين بالإمارات.

روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح.

0: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيك فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

الإحسان عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أمل.

0: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. فيتو اكس الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيج فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: عرفنا انك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رسالة امس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا انك من طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على أبوظبي FM.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيج فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: ويانا
4: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
3: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
4: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
3: يوم
5: منك
3: عدنا شي دي، وكل مساء له حكاية
4: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
3: مسانا أحلى
5: منك
3: وانت ويانا.
6: فخورين بالإمارات.
7: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة.

0: نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

يا ناعم العود يا ناعم العود مزحك يذبح وجدك يذبح وانا كل ما جا منك يا حلال الله الله يا فتان من قدك حتى عيوني لوصلك موقها سال

0: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيك فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: حالة الطقس في إمارات الدولة.
2: أبوظبي 29-39، دبي 29-39، الشارجة 28-39، عجمان 28-39، أم القيوين 28-39، رأس الخيمة 25-39، وأخيرا الفجيرة 30-34.
3: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

ألحانها حلوة ونستمتع بكل غنوة. إمارة FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
5: سعيد خفف شوي، والله كأنك تلاحق حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
6: ما عليك، أنا دايما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
5: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
6: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
5: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
6: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
5: بالضبط يا سعيد، خلك واعي واترك مسافة أمان.
7: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
8: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيك فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
9: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل وقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الساعة الآن 7:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيج فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
4: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
3: خليج 27 على ابو ظبي FM.
4: اهلا اهلا بالخليج.
5: فخورين بالامارات.
6: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ. تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع، ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
5: فخورين بالإمارات.

0: حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم واكثر. امارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
2: أي موضوع؟
1: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
2: هي تذكرت، أنا موافق.
1: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
2: من الآخر،
1: من الآخر، آراء مختلفة
3: وموضوع واحد يجمعنا،
1: نسمعكم،
3: نناقشكم،
1: وانتم جزء من السالفة.
3: من الآخر،
1: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر،
3: لا تلف ولا تدور،
1: قولها من الآخر،
3: من الآخر.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك مو طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

ريح بالك، اسمع واستمتع، ثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

كان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

تبغى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟ سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

0: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيج فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: حالة الطقس في إمارات الدولة.
2: أبو ظبي 29-39، دبي 29-39، الشارجة 28-39، عجمان 28-39، أم القيوين 28-39، رأس الخيمة 25-39، وأخيرا الفجيرة 30-34.
3: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: ويانا
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: كل يوم ويانا
2: أخ منك
0: عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى
2: أهو منك
0: وانت ويانا.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
5: سعيد خفف شوي، والله كأنك تراحك حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
6: ما عليك، أنا دايما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
5: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
6: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
5: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
6: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
5: بالضبط يا سعيد، خلك واعي واترك مسافة أمان.
7: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

وياك. إمارات اف ام وياك، عشرة عمر وسنين من 95 إمارات اف ام.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
2: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات:
0: فخورين بالإمارات.

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

0: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيج فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الإمارات FM.
1: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيج فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم طوق نجات.

0: الإمارات وطن يفتح أبوابه للمستقبل ويهيئ أبناء كذلك للمستقبل. وفي بلادنا المواهب موجودة والأفكار طموحة والأحلام كبيرة. بودكاست إماراتي، في كل حلقة قصة جديدة.
1: تعودنا في الإمارات أن ما في شيء مستحيل، وأن كل إنجاز يبدأ بخطوة. كل واحد فينا أكيد عنده قصة. من هني جت فكرة برنامج بودكاست إماراتي، برنامج بنلتقي فيه بشباب من الإمارات اختاروا طرق مختلفة، دخلوا في مجالات غير مألوفة، تميزوا وصنعوا لنفسهم بصمة وتركوا الأثر. في كل حلقة بنقرب أكثر من قصصهم، بنعرف كيف بدت هاي الرحلة، شو هي التحديات اللي واجهوها، وشو اللي خلاهم يكملون بفكرتهم ويؤمنون فيها. لأن يمكن قصة من قصصهم اليوم تكون دافع لك أنت عشان تبدأ قصتك وتصنع لك مكان في عالم مليء من التحديات والفرص. أنا وردة الحمادي، حياكم الله في أول حلقة من برنامج بودكاست إماراتي.
0: بودكاست إماراتي.
1: لو سألتكم شو هو الطير اللي يختصر معنى العز والهيبة، أكيد بتقولون الصقر. الصقر مو بس مجرد طير، هو رمز للقوة والعز والحرية، وخاصة في ثقافتنا وتراثنا الإماراتي له مكانة خاصة. اليوم بنقرب أكثر لعالم الصقور، بنتعرف على بنت اختارت الطير تحديداً أن يكون مجالها وتخصصها، لتكون أول طبيبة متخصصة في عالم الصقور في الإمارات. خلونا نرحب بالدكتورة إغبيشة الكتبي. دكتورة، بداية قبل لا نبدأ بمجموعة الأسئلة اللي بنسألك إياها اليوم، كم صقر عندك في البيت؟
2: والله عندي وايد، بس مش في البيت، عندي في مزرعة يعني خاصة بالإنتاج، ومزرعة خاصة بالطيور اللي تكون في المقيض وحق التدريب وغيرها من المواسم.
1: إزاي، شو أقرب صقر بالنسبة لك؟ يعني نوع صقر تحسين هذا غير؟
2: والله أنا أفضل طير الشاهين الوحش، يعني هذا أكثر نوع أنا أحبه.
1: إيش معنى؟ ليش؟
2: أول شيء لأنه هو وحش، هاي من الطبيعة، مش طير هجين، مش شيء نحن أنتجناه في مزرعة. والطير الشاهين طبعاً هو يعتبر من موطن دولة الإمارات أو الخليج العربي أو الميدل إيست بشكل عام، فوايد أحسه قريب على ثقافتنا نحن العرب، ويتحلى بصفات ما تشبه غيره من الطيور، مثل الصبر، حتى طريقته يوم يصيد فريسته يعني أو مراوغته للفريسة تكون طريقة مختلفة، فأنا أحب الطيرها بشكل عام.
1: دكتورة، أكيد حبك لهذا المجال بالتحديد ما يمن فراغ، خبرينا شو هي القصة؟
2: طبعاً هو ما يمن فراغ، نفس ما قلت طبعاً أنا ربيت في بيئة كانت محاطة بال يعني نحن بدو، هالحيوانات، هالإبل، هالطيور، يعني هاي أكثر اهتماماتنا، فربيت في عائلة كانت وسط هذا المجال، يعني حتى يدي وأجدادنا كلهم كانوا يعتمدون على الطير فإن يحصلون طعامهم يعني لليوم. إذا طيرة ما صاد ما حصل شيء يتعشى، فهذا الشيء موجود في العائلة وموجود في القبيلة، في قبيلتنا، فربيت وأنا أشوف أن الشباب اللي في العائلة واللي حوالينا يهتمون بالطيور وبالحلال وبالبوش والرشاب، فتعلقت هذا المجال وكبرت فيه.
1: ندخل أكثر في عالم هاي المهنة، عالم جميل جداً، عالم الطيور والصقور تحديداً. شو يعني طب الصقور؟ شو تسوي بالضبط طبيبة الصقور؟
2: طبعاً لازم نوضح للمشاهدين أنه ما في شيء اسمه طب الصقور، هو اسمه طب الطيور الجارحة بشكل عام، اللي هي تختص في الصقور والنسور وغيرها من الطيور الجارحة، وهو يندرج تحت ضمن الطب البيطري. طبعاً أنا ليش أتخصص في الطير؟ لأن الطير يشكل شريحة كبيرة من مجتمع وشباب دولة الإمارات اليوم يعني يشلونه ويتعاملون معه ويستعملونه في القنص، يستعملونه في السباقات وغيرها من المسابقات اللي هي تختص بالطيور. فأنا أحب الطير وربيت ويا الطير وكبرت ويا الطير، وأنا في الأساس صقارة، فحبيت أني أنا أكون في طب الطيور تحديداً عن اللي هي الحيوانات الثانية.
1: شو الفرق بين التعامل مع الصقر تحديداً بين ما أن الطب البيطري أو طبيب البيطري يتعامل مع الحيوانات الثانية، هل في فرق بينهم؟
2: طبعاً في الدراسة والتعليم الطبيب البيطري هو واحد حق كل الحيوانات، ولكن اللي يختلف هني أن طبيب الصقور أو طبيب اللي يتعامل مع الطير لازم يكون في الأساس هو صقار، هو فاهم الصقارة، فاهم الطير، يعرف مواريد الطير، يعرف الطير يعني من موارده هو تعبان مو بتعبان، لازم هو في الأساس يكون صقار. اليوم إذا جبت أنت أي طبيب بيطري وعطيته طير، يعني أنا اليوم عشان شخص الطير أنا أقدر

0: نعرف إذا الطير هذا بخير أو لا من درقة، من خفقة جناحة. بس إذا يب طير مش فاهم الصقارة ولا يعرف مواري الطير، ما بيقدر يعرف إذا هذا الطير مريض ولا صاحي.
1: فخبرينا أكثر دكتورة، شو هي الصفات اللي تحسين أنها يعني زادت فيك من بعد دخولك مجال هذا الطب؟
0: طبعاً قبل ما أدخل الطب البيطري، أو خليني أقول قبل ما أشتغل في مهنة الطيور أو طبيبة الصقور، كنت صقارة وأتعامل مع الطيور وغيرها، بس ما كنت أتابع الطير من البداية للنهاية. ما كنت أتابع الطير قبل العلاج وبعد العلاج وأكون وياه طول الوقت. أول ما تخرجت من الجامعة ودخلت، طبعاً أول مجالي كان في مستشفى دبي للصقور، ويعتبر أول مستشفى في العالم مختص بالصقور. بديت وظيفتي هناك وتعلمت على أيدي أطباء بيطريين متخصصين في الصقور، وطبعاً تعلمت منهم الكثير الكثير. وهاي ملازمتي للطيور في المستشفى، وبعد المستشفى كنت أطلع وأروح الدعو أشوف التدريب. فهاي الشيء خلاني أتقرب للطيور أكثر، أفهمها أكثر، وأتلاقى مع الصقارين وأستفيد من خبراتهم يعني أكثر عن قبل. فأقدر أقول أن مهنة طبيبة صقور خلاني أزيد مهاراتي في الصقارة.
1: طب الصقور أكيد يحتاج مهارات معينة، خلينا نركز أكثر على هاي المهارات.
0: طبعاً طب الصقور نفس ما قلت لك، في الأساس لازم الدكتور يكون صقار، لازم يفهم موارد الطير، لازم يعرف أنواع الطير. الطيور بأنواعها المعروفة عندنا في الدولة أو في العالم بعد تختلف الأشكال، فلازم تكون عنده خبرة كافية في معرفة الطيور وأنواعها. لازم يكون عنده اتصال مباشر مع الصقارين. اليوم أنا دكتورة، بس أنا ما أستهين بمعرفة الصقارين والمعلومات اللي أنا حصلها من الصقارين بشكل عام. فالطبيب لازم يكون على علاقة قريبة من الصقارين. أنا اليوم عطيت دواء، باكر أعرف نتيجة هذا الدواء من الصقارين. أنا كدكتورة ما أقدر أقيم، لأني أنا أعطي الطير الدواء والصقار يشيل الطير ويطلع. فهو وقت التدريب يقدر يقول لي دكتورة هذا الدواء ثقل الطير، هذا الدواء فاد الطير، هذا الدواء ما ينفع الطير. فأحس أكثر صفة لازم تكون موجودة في طبيب الصقور خاصة يكون على اتصال مباشر مع الصقارين، ويتابع علاجاته بعد التدريب وقبل التدريب وكل وقت.
1: فعلا الواحد حتى لو كان دكتور ومتعلم في هذه الأمور، أكيد الشخص نفسه صاحب الطير يعني ممكن يفهم الطير ممكن أكثر عن الدكاترة؟
0: ما نقدر نقول أكثر عن الدكاترة، ولكن الصقار نظرته مختلفة للطير، والصقار يلازم طيره 24 ساعة، الدكتور يشوفه ساعة ونص ساعة ويروح عنه. فما نستهين بالصقارين ومعرفة الصقارين وثقافتهم، بالعكس تزيدنا نحن ثقافة وعلم.
1: لو أي شخص الحين قاعد يتابعنا حاب أن يدخل في مجال الطب البيطري، وين يعني انت وين درستي؟ خبرينا اول شيء بدايه عن دراستك والمسيره المهنيه اللي انت حاليا فيها.
0: طبعا انا تخرجت من بكالوريوس الطب البيطري في جامعه الامارات العربيه المتحده، وكنت ضمن اول دفعه لبكالوريوس الطب البيطري، وكنا 16 بنت ما في ولا ريال. في الدفعات الثانيه انضموا الشباب الى البرنامج هذا، وما شاء الله الحين وصلوا الأطباء البيطريين قريب 600 طبيب أو أكثر مواطن. فأنا جدا فخورة بهذه الأعداد، وجدا فخورة بالإقبال اللي ياسينا من المجتمع الإمارات بشكل عام. بعدها طبعا انتقلت واشتغلت في مستشفى دبي للصقور، وبعدين كملت دراستي اللي هي كملت الماجستير في University of Glasgow في سكوتلاند عن Epidemiology of Infectious Disease and Antimicrobial Resistance. بعدها رجعت، وبعدها انتقلت نقلة خلينا نقول كلية، من طبيبة في مستشفى إلى طبيبة في مقناص حق سيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه رئيس الدولة. وبعدها أكملت مسيرتي في العملية لين ما وصلت اليوم في مركز الإمارات لأبحاث التكنولوجيا الحيوية.
1: في ناس ممكن اليوم يشوفون أن الطب البيطري يعتبرونه، بعض من الأشخاص ما يعني ما نحكم على الكل أكيد، يعتبرونه كتخصص ثانوي. الناس أغلبهم يعني يتجهون للتخصصات اللي خلنا نقول يعني واضحة، أو خلنا نقول بعد مسارها المهني واضح، مثل الهندسة، البزنس. أكثر شيء عاد الناس كلها تدخل البزنس في الجامعات
0: أكيد،
1: والقانون وغيرها. لكن الطب البيطري ممكن نشوف مثل ما ذكرتي إنه في البدايات كان في قلة قليلة من الناس اللي يدخلونه، فمن واقع تجربتك اليوم شو سبب هذا الشيء؟ هل خلنا نقول محدودية الفرص ممكن؟
0: طبعاً شوفي، أنا تخرجت سنة 2019، نفس ما قلت لك 2019 كانت أول انطلاقة للأطباء البيطريين إنهم يتواجدون في السوق المحلي للدولة. قبل هذا كان ما كان في أطباء بيطريين لأنه ما كان في جامعة درس الطب البيطري. بعدها طبعاً جامعة الإمارات أدرجت هذا البكالوريوس في الدولة، وذلك تجاوباً لرغبة دولة الإمارات وحاجتها الملحة للأطباء الكادر الإماراتي أن يكون متواجد في السوق والثروة الحيوانية وغيرها من المجالات. أما قبل هذا كان في أطباء بيطريين موجودين ولكن كانوا من الجنسيات الآسيوية والأجنبية وغيرها. اليوم وضع الطب البيطري جداً تغير. اليوم الدولة مركزة تركيز كبير على الثروة الحيوانية الإنتاج والزراعية والإنتاج المحلي والقطاع الحيواني بشكل عام، فالأطباء البيطريين المواطنين أو الإماراتيين وجودهم جدا ضروري، لأن اليوم دولة الإمارات كم وزارة فيها مترأسة الثروة الحيوانية؟ عندك وزارة البيئة والثروة الحيوانية، عندك اللي هو غيرها من المؤسسات الحكومية اللي تختص بالثروة الحيوانية. فاليوم الطب البيطري أو الطبيب البيطري ما يخاف إنه ما بيحصل دوام، لأن دوامه مو بس في عيادة، يقدر يداوم في مختبر نفس ما أنا أشتغل اليوم، يقدر يداوم في الفيلد اللي هو في المزارع، يقدر يداوم في المحاجر، في وايد أنواع للوظائف حق الطبيب البيطري اليوم.
1: وبالنسبة للطب البيطري يعتبر عالم جدا كبير واسع طبعاً. أكيد وكل ما كان الطبيب يعالج ممكن حيوانات أكثر، كل ما تنفتح له الفرص أكثر ويكون يعني مجاله أوسع. لكن أنت دكتورة غبيشة حددتي نفسك وحصرتي نفسك في مجال واحد، مجال أنك تعالجين الطيور أو الصقور تحديدا، شو السبب؟ شو شفتي من هذا المجال؟
0: أول شيء حبيت أني أتميز في مجال منفرد وجديد وأترك بصمة في مجال الطب البيطري كامل، ويعني أكون شخص يعني يمتثل فيه في المستقبل الأطباء البيطريين اللي هم جايين في المستقبل. هذا أول شيء. ثاني شيء نفس ما قلت لك، الطير اليوم في بلادنا يشكل شريحة كبيرة من المجتمع، أغلب الناس اللي حولنا صقارين، وكنت دائما لما أجلس مع الصقارين أشوف حاجتهم يعني الملحة اللي هم يحتاجون طبيب بيطري يفهمهم قبل ما يعطيهم العلاجات. في أطباء بيطريين موجودين في مجال الصقور ولكن أجانب مش فاهمين الثقافة دولة الإمارات اللي هي أصلاً قائمة على الصقارة وإرث الصقارة واللي هي الصقارة بشكل عام. فقلت ليش أنا ما أكون متواجدة في هذا المجال وأفهم الصقارين عن غرب وأفهمهم بلغتنا المحلية. فبالعكس يعني وجودي كان إضافة كبيرة للمجتمع.
1: أكيد مجال مثل هذا يعني مجال تخصصي ما يخلو من التحديات، شو هي التحديات اللي واجهتيها؟
0: والله شوفي، التحديات أكيد موجودة في أي مجال أنت بتخوضينه، ولكن يعني التحديات اللي وايد واجهتها طبعاً في موقف يعني أنا ما أقدر أنساه صراحة، بعد ما انتقلت من مستشفى دبي للصغور ويعني جتني الوظيفة أني لازم أكون دكتورة في مقناص الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه. طبعا رحت واشتغلت هناك وصادفني هناك موقف، يعني هذا الموقف ما اقدر انساه طول حياتي واحس انه تشالنج حق وظيفتي. في يوم من الايام طبعا انا كنت ادير حوالي اكثر عن 300 طير لمده سنه كامله، ويعتبر عدد جدا كبير يعني كطبيب واحد يدير 300 طير وبرا الدولة وفي مقناص واللي فترات طويلة جدا، it's يعني very challengeable. فقربنا على وقت المقناص، يعني المقناص كان شهر 12، وفي أول 11 يعني اتصال دكتورة، طبعا نحن عندنا صقاقير يديرون الطيور، يعني في عمال ومساعدين وفي موظفين هم يتابعون الطيور 24 ساعة. فيعني اتصال الساعة 3 الفجر، دكتورة 7 طيور ورا بعض يا سطيح. قلت شو مستوي؟ المهم رحت وشليت كل الطيور وفحصت، فكان عندي يعني مثل مرض، مش مرض كبير، هو مرض بسيط، ولكن عشان أنا أطلع من هاي الأزمة كان يبالي وقت. ففي يوم واحد مرضى وعندي اكثر عن 150 طير مره واحده.
1: أوه.
0: وكنا نحن بس موظفين اثنين في العياده، انا والاخت منى الله يحفظها. فتخيلي نحن موظفين اثنين مع 150 طير كلهم في نفس المشكله، ولازم نحل المشكله هاي في اقل من 10 ايام.
1: يا سلام.
0: شيء مستحيل انسى. وصدق طلعت كل مهاراتي وعالجت هذه الطيور اللي قدرت اعالجها، طبعا عالجته. فهني في يعني هذا الموقف رواني شو اهميه الدكتور هذاك اليوم.
1: فعلا
0: كل حد كان يربع صوب يتصل فيه الدكتوره تعالي شوفي شو استوى، حلي بسرعه طلعينا من المشكله ورانا مقناص. فصدق وجود الطبيب البيطري في مثل هذه الرحلات الرسميه جدا مهمه.
1: حبيت ان انت فعلا حسيتي باهميه وجود الدكتور اكيد في هاي الرحلات، واكيد الدكتور بشكل عام يعني له بصمته وله اهميته. فهاي التحديات تبين لنا مدى قوه الشخص. فكرتي في يوم من الايام انك مشككه في هذا التخصص؟ حسيتي ان ليش انا دخلت في هذا التخصص؟ ممكن يعني شككتي في هذا القرار في يوم من الأيام؟
0: أبداً، ولو يرجع فيني الزمن بكون طبيبة الطيور مرة مرتين وعشر.
1: الناس تشوف طبيبة الطيور إنها شخص يعالج بس، فما يشوفون حياة الطبيب هذه في يوم كامل. خبرينا بس يعني بعض النبذة ممكن في حياة طبيب.
0: طبعاً مش بس طبيب الصور، أي طبيب بيطري طبعاً يبدأ يومه يكشف على الحيوانات موجودة عنده في العيادة. يعني أنا بالنسبة لي عندي صقور، وبعدها يقوم بالعمليات اللازمة حق الطير، وبعدها يخصص وقته حق العمليات الجراحية إذا كان في عمليات جراحية، وبعدها طبعاً أسير عيادتي. طبعاً أنا حولت شغفي وعلمي ودراستي وعملي إلى بزنس، فتحت لي عيادة بيطرية خاصة في الصقور. فهني بعد رسالة إلى الأطباء البيطريين اليوم، أن هذا الحب والشغف لكم في الطب البيطري تقدرون تحولونه بزنس تستفيدون منه as a revenue. فبعد ما أخلص دوامي أسير العيادة أتشيك على الشغلة، أتشيك على الطاقم اللي عندي، أشوف الطيور الموجودة عندي في عيادتي أنا. طبعا هني أتلاقى ويا صقاقير، أتكلم معاهم، أعطيهم نصايح، أشوف شو الجديد، شو الأدوية الجديدة، شو الناس اللي تحتاجه. فهذا بشكل عام يعني طبيب البيطري. وغير ذلك لا ننسى أن فصل الشتاء تكون عندي أوقات لازم أسير أشوف الطيور كيف تتدرب، كيف أدعى الطيور، أحاول أدرب الطيور اللي عندي. دام أني أنا أشارك في كاس سيدي اسمه الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة لسباق السيدات، طبعا في سباق مخصص في أبوظبي يكون حق السيدات اللي هو حق الشارة، فنحن نشارك فيه بعد.
2: بودكاست إماراتي، فاصل ونرد لكم.
3: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
4: أي موضوع؟
3: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
4: هي تذكرت، أنا موافق.
3: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
4: من الآخر؟
3: من الآخر، آراء مختلفة
5: وموضوع واحد يجمعنا،
3: نسمعكم
5: نناقشكم
3: وانتم جزء من السالفة.
5: من الآخر،
3: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
5: لا تلف ولا تدور،
3: قولها من الآخر.
5: من الآخر.
2: بودكاست إماراتي.
1: حلو، هاي فرصة حلوة لكل من يتابعنا اليوم من محبين الصقور والطيور، أكيد أنهم يشاركون في هذه المسابقات أكيد المميزة. الصقر من الطيور اللي خلنا نقول القوية والمفترسة،
0: أكيد.
1: فكيف تكسبين ثقة الطير وتتعاملين وياه بدون ما تخوفينه، بدون ما يصير أي شيء؟
0: طبعا الطير اول شيء لازم يكون برقع، يعني مو باول ما تزخينه تعقين برقعه، لانه ما بتقدرين تتحكمين فيه الا اذا انت صقاره تعرفين. وطبعا الطيور التعامل معها يختلف. اليوم اذا انا يبطر من وحش جايني من الطبيعه توهم صايدينه من يوم ويومين، ما ترومين تقبضينه. اما اذا يعني طير تربيه يعني منتجينه في مزارع، يكون اكثر موالف للانسان وليف للانسان. طبعا نرد ونقول الدكتور لازم يكون صقار، لازم يعرف كيف يشل الطير، كيف يعقب رقعه، كيف يطالعه، كيف تشيك عليه. الطير ما يستوي يعني له طريقة مسك خاصة، مو بتعال وزخه وما يستوي، ما مو مش نفس كرمتي الكلب أو القطو أو أي حيوان ثاني. فحتى أنواع الطيور طريقة التعامل معها تختلف.
1: بما أن تذكرتي موضوع بعض الطيور اللي ما تكون موجودة مثلا في تكون موجودة في المزارع قلتي اللي هي حق الاستنساخ وغيرها، فخبرينا أكثر عن مجال الاستنساخ.
0: طبعا نفس المتعارف عليه موجودة في مركز الإمارات لأبحاث التكنولوجيا الحيوية، انضميت لهم سنة 2024، وهو أكثر مركز يحتوي على تقنية الاستنساخ للحلال اللي هو البوش. بس هذا المركز ما يقتصر بس على الاستنساخ، وإنما يدعم الأبحاث والدراسات اللي تخص الطب بشكل عام الحيوي والتجديدي وغيرها من البيوتكنولوجي ديبارتمنت. طبعا أنا لما انضميت إلى مركز الإمارات لأبحاث التكنولوجيا الحيوية تعلمت اللي هو الكلونينج بروسيس، أو تعلمت طريقة الاستنساخ اللي يستطبق اليوم في الحلال وناس ما تشوفون في السوشيال ميديا وفي مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا أكيد هذه الكلونينج إن شاء الله في يوم من الأيام لازم تشوفها على الطير، فهذا هو أكبر توجيه لنا في مركز الإمارات أن نوصل نقدر نستنسخ الطير في يوم من الأيام. وغير عن ذلك نقوم بجدا أبحاث كثيرة تخص الصقور، منها العلاج بالطرق التجديدية وغيرها من الطرق.
1: للناس اللي ما يعرفون الكلمة هذه أو المصطلح مصطلح الاستنساخ، كيف راح تعرفينهم عليها؟
0: الاستنساخ بشكل مبسط هو تطابق في المادة الوراثية أو الدي ان اي. فنحن اللي نسويه في الاستنساخ في الحلال بشكل عام أو أي حيوان ثاني إنه ويجيب يو ذا سيم دي ان اي، هذا هو بشكل مبسط الاستنساخ. طبعا يتم الاستنساخ عن طرق جدا معقدة وطويلة في المختبر وقبل المختبر وبعد المختبر وطريقة نقل الأجنة وغيرها من الكلام هذا.
1: دكتورة، هل سبق وتعرضتي لموقف أو إصابة عمل لا سمح الله يعني مع الطيور؟
0: أكيد دائما إيدي مشمخة من الطيور عاضني، ولا هذا شيء طبيعي يعني. الناس ما قلتي الطير حيوان مفترس، أكيد إلا ما تحصلين إصابة يعني.
1: الدكتورة، نبى نعرف بعض الأسرار في هاي المهنة، يعني الشخص اللي مثلاً يحب الطير، يحب يكون قريب مثلاً من الصقور، لكن ما يعرف يتعامل معه، هل في أسرار معينة؟
0: لازم يكون متعمق في الطير، لازم فيه تعمق في المعرفة هذا الطير كيف من داخل، شو يسوي. يعني أنا اللي خلاني أكون دكتورة هذا الطير ليش يذرق شي، ليش يذرق شي ماي، هو يأكل لحم. يعني يوم كنت صغيرة كنت أفكر أشوف الطير أقول زي هو يأكل لحم ليش يذرق ماي، كيف ذرق نفس الماي. ما كنت يعني كنت أحاول أبحث أدور الطير هذا كيف الأكل يمر فيه. الطير الحيوان صغير، يعني أنت تتكلمين عن كيلو كيلو 200 ماكسيموم، وياكلك طبيجين فري وأرنب فسبحان الله كيف يقدر يحل، يعني يحل الأكل هذا بالطريقة هاي بالسرعة. يعني اليوم الطير يوم تطعمينه نص ساعة 40 دقيقة مخلص أكله، يعني داري أكله نحن نقول، يعني مهضم الأكل هذا. فشو الميكانيزم اللي تحتوي على الطير تخليه يهضم الأكل بهاي السرعة هذه؟ فصدق يعني الطير فيه أشياء عجيبة جداً الواحد يوم يتعمق فيها، والشغف أن يكون عندك معرفة أنك تعرفين شو وراء هذا الطير، هني أنت لا بتكونين دكتورة، بس غير هذا لا ما بتكونين، ما بتعرفين الأشياء الطبية وراء هذا الحيوان بشكل عام.
1: تحسين دكتورة وراء اهتمامك في مجال الطير، هل طفولتك عطتك إشارات في أنك فعلا اليوم راح تكونين دكتورة في الطب البيطري؟
0: والله شوفي كنت عارفة أني بكون دكتورة بيطرية لأني كل يوم أسيل عزبة ويا أبويا، هالي اللي أذكره يعني. فعلاقتي في الحيوانات كانت جدا قريبة، يعني وايد أحب الحيوانات وأبى أكون دكتورة، بس ما كنت أبى أكون دكتورة الطير بالتحديد، بس كنت عارفة أني بكون دكتورة يعني في النهاية.
1: وهلت اللي حولك كانوا حاسين وشايفين هذا الحب؟
0: كانوا يشوفوني وايد أحب الحيوانات وأربي، وكل يوم جبت لهم حيوان شكل في البيت، بس نفس ما قلت لك الطب البيطري ما كان موجود في الإمارات،

0: حيوان سواء كان طير ولا ناقة ولا خيل عنده vital sign، عنده مؤشرات حيوية هي تخبرنا إذا الطير مريض أو لا. طبعاً يوم يزيد المرض في الحيوان تظهر عليه بعض الأعراض مثل الدلنس، شكله يكون تعبان. في الطيور إذا بتكلم يعق ناحة، يعق راسه، عينه تكون مغورة، يعني في إشارة.
1: والله صراحة أنا أشوف أن التخصص هذا صعب صدق، اللي بيدخل هذا النوع من التخصصات يبالى أول شيء قوة قلب
0: أكيد.
1: خصوصاً الحيوانات المختلفة، وأيضاً يكون يحب الحيوانات ويكون عنده هذا الشغف أكيد. دكتورة، اليوم حابين نلعب وياك لعبة. هذا البوكس فيه مجموعة أسئلة، فنباك تسحبين سؤال وتشوفين السؤال وتجاوبين عليه، نبغى نتعرف عليك أكثر.
0: بحر ولا بر؟ وأي وقت تحب تطلع؟ أكيد بر، أكيد أي وقت أحب أطلع. في الشتاء ما أخوز عن البر يعني بشكل عام.
1: لو ما كنت اليوم طبيبة بيطرية ومتخصصة في طب الصقور أو طب الطيور بشكل عام، وين كنتي راح تكونين؟
0: أحس بكون في أي مجال ثاني بس يخص الحيوانات، يعني بيولوجيست، ساينتست، يعني أي شيء يكون ريليتد تو أنيمالز.
1: اهتمامك بالحيوانات اهتمام قوي جدا،
0: وايد.
1: ما عندك اي اهتمامات ثانيه ممكن؟
0: لا يعني مستحيل اكون في مثلا بزنس او وات ايفر، لا لا لا، انا احب اللايف ساينس واحب البيولوجي والاشياء هاي.
1: انزين دكتوره، شو هي من المواقف الطريفه اللي مريتي فيها في مجالك؟
0: طبعا في مواقف كثيره، يعني خاصه ان اول بدايتنا دخولنا انا وصديقاتي يعني طبيبات البيطرية زميلاتي في نفس التخصص، دخولنا مجال العمل كان شوي غريب على الناس. فمن المواقف اللي أذكرها سنة 2016، كنت طالبة أدرس في الجامعة وفي الإجازة الصيفية نصير نتدرب في بلدية دبي. فأنا وزميلاتي كنا في البلدية نتدرب، والبلدية تنقسم إلى قسمين، عيادات داخلية وخارجية. طبعا العيادات الخارجية هي تعالج البقر، الهوش، المعز وغيرها من هاي الحيوانات. فأول ما وصلت الصبح يعني الدكتور المسؤول علي قال لي غبيشة في حالة برع، بتي سير استقبليها. قلت له إن شاء الله. طلعت وقفت، ريت الريال اللي هو عنده الحالة يوصل، عنده هوش يعني من صغير. دخل الريال ونزل العنز من السيارة، ويت أنا ويت بسحب الدم من العنز، كان يقول لي صبري صبري، منو أنتي؟ وين الدكتور؟ قلت له أنا الدكتورة. قال لي كيف أنتي دكتورة؟ أنتي مواطنة، ما أول مرة تشوف مواطن ودكتور بيطري. قلت له والله العظيم أنا دكتورة، وأضحك. قال لي لا لا، أنتي مو بدكتورة، ما تسحبين دم. قلت له والله العظيم نحن مواطنات ودكتورات بس بعدنا ما تخرجنا، خلنا نسحب دم.
1: يعني كان الشيء غريب على الناس قبل، كان يشوفون دكتورة بيطرية في يعني مجال جديد ممكن كان عليهم.
0: طبعا كان وايد وايد وايد جديد، وما كانوا متقبلين هالشيء.
1: نصيحتك للشباب اللي يتابعونا اليوم؟
0: نصيحتي للشباب بشكل عام، اي تخصص انتم تحبونه go for it، لا تتريون يعني الأبورتونيتي، وحد يقول يكون في يعني أبورتونيتي عشان أنتوا تكبرون وتنضجون. أي شيء أنتوا تحسونه غريب على المجتمع، جديد، فكرة جديدة، انطلقوا، اشتغلوا، تعلموا، ادرسوا. الدولة ترحب بكل الأفكار وكل شيء يفيد الدولة. اليوم نحن لازم نسويه، ولا تتريون فرص العمل. أنتوا سووا، اخلقوا لعماركم فرص عمل. اليوم أنا حولت شغلي إلى بزنس. اليوم هاي الرسالة أوجهها لكل شاب، لا تتريى بس الوظيفة، do an employment for yourself. أنت سولك وظيفة، أنت سولك بزنس، اشتغل. العلم هذا أو المعرفة أو الدراسة اللي درستها في الجامعة أو وين ما كانت، طبقها على أرض الواقع وحولها إلى بزنس. فهاي أكثر نصيحة أوجهها للمواطنين بشكل عام من الإناث والذكور.
1: كل الشكر لك دكتورة على هاي الجلسة الجميلة معاك، وفعلا استمتعنا معاك اليوم، يعطيك العافية. أتمنى تكون هاي الحلقة أضافت لكم فكرة جديدة عن الطب البيطري والثروة الحيوانية. قصصنا بعدها ترى ما خلصت، فتريونا للحلقة الجاية. شوفكم على خير.
2: هذه كانت نهاية قصة

0: لكن مو بنهاية بودكاست. هذه حكايتنا لليوم، حكاية موهبة إماراتية بدأت بالشغف وكبرت بالإصرار والاستمرار. كنتم مع بودكاست إماراتي مع وردة الحمادي.
1: أغاني، منوعات، برامج ومفاجآت، إمارات اف ام معاكم في كل الأوقات.
0: الساعة الآن 9:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
3: أبوظبي 29-39، دبي 29-39، الشارجة 28-39، عجمان 28-39، أم القيوين 28-39، رأس الخيمة 25-39، وأخيرا الفجيرة 30-34.
4: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
0: فخورين بالإمارات.
5: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

مكان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات اف ام عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

0: بيوم طويل، يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
0: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
2: اليوم
3: منك
1: عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية
0: من 5 لين 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة ويانا
1: مسانا أحلى
3: منك
1: وانت ويانا.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
5: سعيد خفف شوي، والله كأنك تلاحق حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
6: ما عليك، أنا دايما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
5: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
6: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
5: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
6: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
5: بالضبط يا سعيد، خلك واعي وترك مسافة أمان.
7: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

النصيحة يومية من هومز أر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: Sådan der, det kan man lege på.
1: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home.

0: بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على أبوظبي FM.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم، بالنسبة لهم

0: الأغنيات
1: تختلف الموجات وتجمع معنا أجمل الأغنيات.
2: شكرا لأنك في حياتي يا جميلتي
1: على إمارات FM.

0: 축하드립니다.
1: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
2: أي موضوع؟
1: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
2: هي تذكرت، أنا موافق.
1: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
2: من الآخر.
1: من الآخر، آراء مختلفة
3: وموضوع واحد يجمعنا.
1: نسمعكم،
3: نناقشكم،
1: وأنتم جزء من السالفة.
3: من الآخر،
1: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
3: لا تلف ولا تدور،
1: قولها من الآخر.
3: من الآخر.

عرفنا انك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رسالة امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا انك مو طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 29-39، دبي 29-39، الشارجة 28-39، عجمان 28-39، أم القيوين 28-39، رأس الخيمة 25-39، وأخيرا الفجيرة 30-34.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: الجديد والحصري.
1: أروم يا رايح عن العين.
0: وهوانا خليجي.
2: وياك خذلي.
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: ويانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن وأخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: ويانا
2: أخ منك
0: عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى
2: أخ منك
0: وانت ويانا.

مواجهتنا في كل مكان. منطقة الظفرة 95.6 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
5: سعيد خفف شوي، والله كأنك تلاحق حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
6: ما عليك، أنا دائما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
5: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
6: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
5: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
6: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
5: بالضبط يا سعيد، خلك واعد واترك مسافة أمان.
7: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

صدحنا بصوتنا إلى العالم. نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

على مر الأعوام أجمل الأنغام. وقتنا معاكم دايما يطيب، ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارة

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دوا.
0: ونتواصل في الخير.
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة. ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا. لأن إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
4: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شما؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
4: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شما، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
5: حتى لو كانت مسكرة، الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
4: أوف، لهالدرجة؟
5: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
4: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
5: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

حبشان 98.4 إمارات FM. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على أبوظبي FM.

أكيد في لحظات جميلة بحياتنا، ونحن لحظاتنا الجميلة بوجودكم ويانا على إمارات FM. بس اسمعنا وعيش اللحظة.

0: أغنيتك لما تحبها
1: أحبك كثر ما قالوا
0: من تسمعها
2: يا سلام
0: تقدر تدندنها وتشاركها وتهديها إمارات FM تسمع وكيف

تحب التغيير؟ تدور على الجديد؟ وصلت إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. And now I'll stand by for some music. Really good music.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

انت في السياره تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامه الاخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك امارات FM تسمع وكانك ترى.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر.
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا.
0: نسمعكم،
2: نناقشكم.

0: وانتم جزء من السالفة
1: من الآخر.
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
1: لا تلف ولا تدور.
0: قولها من الآخر
1: من الآخر.

بدينا معاكم بنغمة وصوت. شعارنا إمارات في أمن، تسمع وكأنك ترى. وياكم بدينا المشوار ومعاكم بنكمل. أحب

الحين عقب ولا بعدين نحن وياك مكملين إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الكل سيطرة
1: الطربية والمشهورة
2: ناس ناس البديعي ناس ناس بحلى نسيم
3: ريحة عطار لي البيت.
1: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم. تسمعونها بس في إمارات FM.

0: بيوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
0: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
1: اليوم
2: منك
1: عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية
0: من 5 لين 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة ويانا
1: مسانا أحلى
2: منك
1: وانت ويانا.

0: إمارات الحلم.
1: نحن وياكم وكل لحظة بتكون الأجمل.

الفن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.

0: هالأغنية، تخيلتها بلحن غير لحنها؟
1: يا ما اكثر في فؤادي.
0: جرب بصوتك ودندنها.
2: إمارات FM، تسمع تسمع وكأنك ترى.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

دربك ووقت قهوتك وتمرينك ولا يمعتك ويا حبابك. إمارات FM خلها دوم في بالك.

تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

0: في أبوظبي 29-39، في دبي 29-38، الشارجة 28-38، عجمان 28-38، أم القيوين 28-38، رأس الخيمة 27-39، الفجيرة 30-36.
1: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعذب بنغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي

0: نتصرف معك.
1: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
2: أنت تأكدتي أصلاً على الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
1: تماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
3: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
4: يا الله شو هالحر.
2: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
4: شو هذا شمه؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
2: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
4: عادي؟ لا يا شمه، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
2: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
4: حتى لو كانت مسكرة، الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
2: أوف، لهالدرجة؟
4: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
2: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
4: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
2: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
3: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

قابض الخط، مر بالسلامة، بس تتأكد من سرعة الشارع، والحين نكمل أغانينا.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.